ديجا مستنينا منكم كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يامات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رفضر له القانق حشو هالو ماشي بان بيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحنش علينا تلوة

pas ses racines. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كل شراو في الزليف.

0: Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Maintenant, Bernard me dit que, ben non, vous, les Suisses, ils se lèvent en Suisse et ils se couchent en Bretagne. Je sais plus du tout, là, je suis un petit peu... Bon, voilà, je sais plus.
1: كلش راهو في الزليف تشيك ييه تشيك تشيك تشيك اه في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكو نفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقال الراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة.

كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا. كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا. كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا. كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز. تعلمنا ألف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق يحشو هالو ماشي بامبيل كنا نلعبوا ليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحنش علي

كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف تاك يا تاك تاك تاك في حومه كارتي دالجي مصغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولار رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمنعهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره

مستنينا منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كير بيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشو هالو ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرفة ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لارجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يصغر في الله شفنا ديسان دار هالإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا مترصاص لك فني لي مناص دام باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كوغ لا بالا تيت ايسي اون اوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف

جازولي ياما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي يقول جازولي ياما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي يقول جازولي